0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: Krieg von der Kille! Werden die Antworten der Führung und die Stimme Friede!
2: في 1934 ما زمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكاس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جدا جدا. السفر كان في ذلك الوقت صعب جدا وما فيش طائرات، فكان السفر غالبا بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
2: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في قرية اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
2: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
3: I was in the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
4: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as the Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
2: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفل تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. انتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة ان هذا الفريق يهودي، وتأكدتم ان هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
0: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Grounds

0: a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
1: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحاب.
0: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.
1: المفارقة الغريبة إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل ما تغير اسمه للاتحاد الإسرائيلي أمضى من 1928 ل 1948 20 سنة أقيمت فيه عدد كبير من المباريات منها مثلا تصفيات كأس العالم 1934 مصر لعبت مع فلسطين لما تدخل على تصفيات كأس العالم في الفيفا موقع الفيفا يقول لك مصر وفلسطين في 1934 في القاهرة 7-1 لمصر وفلسطين ومصر في تل أبيب 4-1 لمصر طيب في نفس الوقت لما تدخل على الاتحاد الإسرائيلي الفيفا عطته كل الماتشات اللي اتلعبت من 1928 ل 1948 برضه في قائمته لما تدخل على مباريات إسرائيل هتلاقي إسرائيل لعبت كأس العالم 1934 في مصر 7-1 لمصر وفي إسرائيل 4-1 لإسرائيل مفارقة غريبة جدا بتؤكد إن الفيفا يعني عنده استعداد للتلاعب بكل بساطة لصالح إسرائيل في أي شيء
0: Football arrived in Palestine under British rule. But it did not grow on level ground. Within the unequal political order of the 1920 mandate, Jewish clubs built the strongest networks, institutions, and representation well before FIFA formally recognized them.
1: الرياضة دخلت الدول العربية كلها عن طريق الاحتلال كل دولة حسب الدولة اللي بتحتلها مصر وفلسطين في الوقت ده كانوا تحت الاحتلال أو الانتداب الإنجليزي وبالصدفة إنجلترا هي اللي سبقت العالم كله في الرياضة وفي كرة القدم وبالتالي كرة القدم دخلت مصر وفلسطين قبل أي دولة عربية أخرى كانوا الاثنين بالصدفة هم اللي تحت الانتداب الإنجليزي.
2: At this point, I think we're first beginning to see local Palestinian, local Arab teams forming. I think for many it would have been the first time people had actually seen football. And of course, like everywhere else in the world, young people see football for the first time and they think, yeah, I'd like to have some of that.
3: Sports started before the mandate. It started in two schools, Rawdat al-Ma'arif, which was the first Islamic school that provided modern curriculum, and St. George. It wasn't institutionalized.
4: The insides were like fairly elite, associated with schools, churches, mosques, and a mixture of Christian and Muslim players playing both inside Palestine and doing the occasional journey outside of Palestine to play other schools, whether that was in Egypt, the Victoria College, or in Lebanon.
2: The end of the First World War and in the years immediately after the First World War, it's quite a limited amount of football going on. Palestinians and Arabic populations of the region don't seem to be playing a great deal of football at this moment. Amongst the migrant Jews, who have come to the region, there is football being played, not in a hugely organized fashion. And you also have a tiny bit of football amongst the

0: عمرك استشهد في افلام، فيش استقرار لسه لحتى الان.
1: Amita carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
0: قليل يعني اللي بزرعه، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص، نتفه فول، نقعتها وزرعتها. وضل اراضي ولا ضل بيوت، البنيه التحتيه قلبوها، ما ضلش حاجه. فيش حياه، ما بقول لك فيش معدمه الحياه. كنا عايشين، بس هلا لا مش عايشين. احنا في مثابة انه ميتين، والحار بيوم وليلة حتى بتحسها حترجع، لانه هي بخب طول اليوم وبضربه، ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب، صعب كثير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.